0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
3: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة سبأ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا، بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي قد استمعنا إلى تلاوة عطرة كانت لسورة سبأ.
1: هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟
2: كم هو جميل أن تكون لنا خبيئة لا يعلمها سوى علام الغيوب، عالم الأسرار وساترها عن سائر خلقه. سبحانه الستير، عالم النيات، اللهم عاملنا برحمتك، فإنك تعلم مدى تقصيرنا في جنابك، واجعلنا دائما خيرا مما يظن عبادك، واغفر لنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: هنا. أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة ياسين. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة غافر.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم.

0: رواه مسلم.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الأحقاف. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزخرف.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله سليمان حين ابتلي بسلب الملك منه والسلطان لجأ إلى الملك الديان في غاية الخضعان، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأتاه الجواب بما لم يخطر بالألباب، فسخرنا له الريح وكذلك الجان وأوتي من كل شيء كان، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون في

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة لسورة فاطر بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سألها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: حياتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: على وجه الأرض،
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح، أثير
3: الروح. مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
4: بسم

من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون.

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا

الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما

0: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء وقد تلاها على أسماعكم القارئ عبد البار الثبيتي.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
4: رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
5: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
5: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
5: أثير الروح.
0: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك، لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا رب يا أرحم

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الأفاضل، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة طه، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع

تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين

عهدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة

عليكم الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم

أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرف

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو

0: عظيم.
1: مستمعين الأفاضل، قد استمعتم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة طه، قد تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.
2: أذكار الصباح.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة إبراهيم عليه السلام.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة إبراهيم عليه السلام.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

القارئ الشيخ محمد البراك سورة الأحزاب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة صاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله،
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يكره في حق المسلم أن إذا شهد الخطبة أن يدخل بين اثنين يفرق بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم قال ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أي جعل الفضل وهو تحقق المغفرة من الله عز وجل لهذا المسلم مقيد بعدم وقوع الأذية منه بأن يفرق بين اثنين، أن يفرق بين اثنين. وعليه ينبغي للمسلم أن يحسن اختيار المكان الذي يجلس فيه بما لا أذية فيه للناس، كما يحسن أيضا بمن جاء وجلس مسبقا أن لا يترك فرجة لا يمكن لأحد أن يجلس فيها، فإما أن يملأها وإما أن يفسح لإخوانه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فمن فسح لأخيه وترفق بإخوانه في المسجد أو حال دخول في المسجد أو في المجلس فإن ذلك مظنة أن يوسع الله عز وجل عليه من الخير والفضل والأجر والثواب.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

0: وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: طهارة المساجد ونظافتها من أروع قصص المسارعة إلى الخير، قصة تلك الصحابية التي كانت تقوم على تنظيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم. وفي أحد الأيام افتقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فأخبر أنها ماتت ليلا وأنهم صلوا عليها ودفنوها، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عاتبهم وقال، أفلا كنتم آذنتموني؟ أي أعلمتموني بموتها؟ ثم قال، دلوني على قبرها. فذهب وصلى على قبرها وقال صلى الله عليه وسلم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. فكان هذا التكريم منه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة دلالة عظيمة على شريف هذا العمل الذي كانت تقوم به، وهو تنظيف وتهيئة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ من الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وقد عهد الله إلى نبيين كريمين بتطهيرها من الرجس والأقذار، فقال سبحانه، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إن المبادرة إلى تنظيف وتهيئة وتطييب بيوت الله تعالى من القربات العظيمة التي ينال بها المسلم والمسلمة الأجر والثواب عند الله تعالى. ففي الحديث، عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك، فذات مرة وجد نخامة في جدار المسجد فحكها وأزالها، ثم نهى عن البصاق في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتنظيفها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. هذا الهدي النبوي منه صلى الله عليه وسلم، والمسارعة والمبادرة من أصحابه رضوان الله عليهم، يدل على أن تنظيف المساجد عبادة وقربة على المسلم أن يحرص عليها وأن يكون له نصيب من الأجر والثواب فيها. فإذا تأصل ذلك فلا بد أن يكون هذا الأمر ثقافة عند كل مصل يأتي إليها، كل بحسبه وبما يستطيع. فلو أن كل واحد أزال ما يجده من قذر وقام بترتيب ما يلزم ترتيبه من المصاحف والمناديل وهكذا في دورات المياه من المحافظة على نظافتها والاقتصاد في استخدام المياه، لذهب كثير من التقصير الحاصل في بيوت الله تعالى. فنظافة المساجد وتهيئتها من الواجبات العامة، فينبغي التواصي بالهدي النبوي والتذكير ببذل وتفاني الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم بيوت الله. ومما يذكر به في هذا المقام أن يتعاهد كل واحد نفسه، فلا يقع منه تقصير أو إلقاء للمخلفات.

0: في غير المكان المخصص لها، أو أن يصطحب الأطفال غير المميزين الذين قد يقع منهم بعض التلويث، وأن يأتي إليه بالروائح الطيبة ويزيل ما يجده في المسجد أو في فنائه من أقذار. فإذا تأصلت هذه الثقافة وهذه المعاني في المجتمع، سنجد الجميع يسارع ويبادر إلى تعظيم وإكرام بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة مريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة مريم.
1: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

تلطف، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

قلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: الدور الاجتماعي للمسجد. للمسجد أثر واضح ودور كبير في المجتمع، يتجلى ذلك من خلال تعامله صلى الله عليه وسلم مع قضايا المجتمع والحالات التي ترد عليه في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالمسجد في الصدر الأول وإلى عقود قريبة كان يقوم بدور المؤسسات والجمعيات الخيرية في كفالة الأيتام وإعانة الأرامل ودعم الفقراء، فمنه ينطلق الحث والتوجيه إلى أهل السعة والجود. فعن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام خطيبا واستهل بالحمد ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. وكان الفقراء وأصحاب الحاجات يأتون إلى المسجد ليأخذوا حاجتهم منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده مكانا لإيواء الفقراء الذين ليس لهم مأوى ولا محلة يسكنون فيها، عرفوا بأهل الصفة، وهو مكان مقتطع من المسجد ومظلل عليه، كان يأوي إليه الغرباء والفقراء من الصحابة رضي الله عنهم ويبيتون فيه، ويسمون أصحاب الصفة. وبلغ عددهم 70 فردا على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من مال الصدقة ويخصهم بعطايا أهل الفضل، فكان يقوم مكان دور الإيواء لعابر السبيل ومن انقطعت بهم الحال، يأوون إلى المسجد يجعلون منه مصدر راحتهم وطمأنينتهم. وكان المسجد مكانا لاجتماع

0: مع الناس في قضاياهم، فكم من الخلافات والنزاعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين أصحابها في مسجده، كما كانت تقام فيه المناسبات السارة من عقود النكاح وغير ذلك، وكان المسجد مقرا للعلم والتعليم والفتاوى. فمن جنبات المسجد النبوي تناقلت الأمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانتشر العلم في الأمة من خلال حلق العلم ومجالسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حضور حلق العلم فيه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي يتلو علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الفرقان.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين،

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً

أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الفرقان.
2: من فضائل سورة الكهف, سورة الكهف, سورة الكهف, عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

تاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: صلاة الجمعة فرض عين على الرجال دون النساء، والمرأة لا جمعة عليها وتصليها ظهرا، ولو حضرت الصلاة جاز لها ذلك وسقطت عنها صلاة الظهر. وقد ندب الله عز وجل عباده إلى هذه الفريضة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير

0: أعطينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة العنكبوت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين

كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.

الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولن

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذ

إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.

لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر،

القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة

الصادقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

أماكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون

حكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم

كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم

الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس

0: لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
1: صدق الله العظيم.
2: من سورة العنكبوت استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.

0: بقربك ودوام ذكرك وحلاوة مناجاتك، فليس لنا في الوجود إلا قربك. اللهم اجعلنا من الموفقين إلى الخير والصواب بهداك، واجبر خواطرنا، وافتح لنا أبواب الخير والتيسير، وصد عنا أبواب الشر والتعسير، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. بك نستجير، وبك نستعين، وبك نكتفي يا أرحم الراحمين.
1: ومن قصص سلفنا الصالح قال أحمد بن حرب: يا عجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه لينام عليه بالليل، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك، ثم يقوم إلى صلاته. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم الله.

0: كل حدب وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك.

محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صلاة.

0: صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: رسالة المسجد. المساجد بيوت الله تعالى وأحب البقاع إليه، أمر الله بإقامتها لتوحيده سبحانه وإعلاء كلمته. هذه البيوت العظيمة لها دور أساسي في ترسيخ عقيدة المسلمين، فكل العبادات فيها تقودهم إلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد أماكن الصلوات والطاعات والقربات وتثبيت وتزكية القلوب بالإيمان، ولأنها تربط روادها بالله تعالى وعظمته، يستشعرون معيته وقربه سبحانه منهم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وللمساجد رسائل عدة للمجتمعات، فالمساجد منطلق العلم والدعوة إلى الله تعالى وتعلم الأحكام الشرعية.

0: بما يلقى فيها من خطب الجمعة ودروس العلم والكلمات والمواعظ وحلق تحفيظ القرآن الكريم التي تغرس الإيمان في قلوب المؤمنين وتحصنهم من الشبهات التي تخالف.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة، فإلى هناك.

الصلاة الحمد لله، الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يقلب الليل والنهار، ويصرف الفصول والأحوال، ويرينا من آياته ما يوقظ القلوب، ويذكر العباد بضعفهم وفقرهم إليه. نحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في تعاقب الحر والبرد واليسر والعسر آيات لأولي الألباب. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أصدق الناس نصحًا وأعظمهم تذكيرًا بالدار الآخرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله ملاذ في وقت العناء، وأمان عند المخاوف، ونجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، نعيش في هذه الأيام حرًّا شديدًا، وشمسًا لافحة، ورطوبةً عاليةً تثقل الأنفاس، وتزيد الإحساس بالحر حتى لا يكاد المرء يخرج من بيته أو يمشي خطواتٍ يسيرة إلا وقد تصبَّب عرقًا وضاق بما يجد من شدة القيض والرطوبة، وأخذ يتطلع إلى نسمةٍ باردة، أو ظلٍ وارف، أو جرعةِ ماءٍ باردة تُطفِئ ظمأه وتُخفِّف عنه وطأةَ الحر. وما أسرع الإنسان إلى الضجر والملل من حر الدنيا، وما أشد حاجته إلى أن يجعل من هذا الضيق موعظةً لقلبه وتذكيرًا بآخرته. فإذا أزعجته حرارة الجو، وأرهقته الرطوبة، وأسال العرق

أرق جبينه فليقل لنفسه: إذا كنا لا نصبر على شيء من حر هذه الدنيا، وهو حر مؤقت تحيط بنا فيه وسائل التخفيف والتكييف والراحة، فكيف بحر نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، التي حذر الله منها عباده ودعاهم إلى اتقائها؟ إن المؤمن لا يمر بتقلبات الجو مرور الغافل، بل ينظر إليها بعين الاعتبار، فحر يذكره بحر الآخرة، وعرق يتصبب من جسده يذكره بيوم يشتد فيه الكرب على الخلائق، وعطش يسير يوقظ في قلبه الشوق إلى شربة هنيئة من حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وظل يلوذ به في الدنيا يذكره بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فما هذه الأحوال التي نعيشها إلا آيات تمر بنا، والسعيد من جعل من آيات الله في الكون موعظة توقظ قلبه وتزيده خوفا من الله ورجاء فيما عنده واستعدادا ليوم المعاد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي من شدة البرد. فحر الصيف يا عباد الله باب من أبواب التذكير، لا لنعيش في خوف يقطع الرجاء، ولكن ليعيش القلب بين الخوف والرجاء، فيحذر من الذنب ويقبل على الطاعة، ويتذكر أن وراء هذه الدنيا دارا لا ينفع فيها إلا عمل صالح وقلب سليم. لقد وصف الله نار جهنم وصفا تقشعر منه القلوب، فقال سبحانه: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وقال جل وعلا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال سبحانه: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فتأملوا قوله سبحانه: ذلك يخوف الله به عباده، فالمقصود من هذا التخويف أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نستقيم على أمره، وأن نبتعد عما يسخطه، وأن نعلم أن العاقل هو من جعل مواعظ الدنيا زادا للآخرة. أيها المؤمنون والمؤمنات، إذا خرج أحدنا في وقت الظهيرة ولم تمضي عليه إلا دقائق حتى أسرع يبحث عن ظل أو مكيف أو ماء بارد، فليتذكر مشهدا أعظم: يوم تدنو الشمس من الخلائق، ويشتد الكرب، وتبلغ القلوب الحناجر، ولا نجاة يومئذ إلا برحمة الله والعمل الصالح. وحين يبحث الناس في الدنيا عن الظلال، يتذكر المؤمن ظلاً أعظم وأكرم، ظلاً لا يشترى بمال ولا ينال بمنصب، وإنما يناله أهل الطاعة والإخلاص. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله، ورجلاً قلبه معلق بالمساجد، ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلاً ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، أي بالدموع. فما أحوجنا عباد الله ونحن نلتمس الظلال في هذا الحر أن نسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لظل يوم القيامة؟
وعندما تشتد حرارة الطرق

المطروقات، ويجد العامل تحت الشمس مشقة في كسب رزقه، نتعلم درساً آخر عظيماً: الرحمة بالخلق. فكم من عامل يقف في الطريق، وكم

من يعمل عنده ولا يكلف إنسانا ما لا يطيق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فقد يكون كوب ماء تقدمه لعامل عطشان أثقل في ميزانك مما تظن، وقد يكون ظل تهيئه لإنسان، أو تخفيف ساعات العمل عنه، أو كلمة رحمة ترفع بها معنوياته عملا يحبه الله سبحانه. عباد الله، ومن دروس الحر كذلك معرفة نعمة الماء. إن الإنسان ربما اعتاد أن يفتح الصنبور أو الحنفية أو اللولب فيجري الماء أو يشرب الماء البارد فينسى قدر هذه النعمة، فإذا اشتد به الظمأ عرف معنى قوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي السحاب الممتلئ بالماء، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي لو نشاء جعلناه شديد الملوحة فلولا تشكرون. الماء عباد الله نعمة لا يعرف قدرها حق المعرفة إلا من فقدها، والهواء نعمة، والظل نعمة، والبيت نعمة، والمكيف نعمة، والصحة التي تعين البدن على تحمل الحر نعمة. والمؤمن لا ينظر إلى النعمة على أنها أمر معتاد، بل يرى وراءها المنعم سبحانه، فيشكر الله بقلبه ولسانه وعمله. ومن دروس هذه الأيام أيضاً أن يعرف الإنسان حقيقة ضعفه، فكم يتحدث الإنسان عن قوته وقدرته، فإذا ارتفعت درجات الحرارة تعب واضطرب، وربما عجز عن السير مسافة يسيرة، فأين قوة الإنسان أمام شمس خلقها الله عز وجل؟ وأين بطشه أمام تغير يسير في الطقس؟ يقول سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. إن شعور الإنسان بضعفه لا يهينه، بل يقوده إلى التواضع، ويحرره من الكبر، ويذكره بأنه عبد لله فقير إليه في كل لحظة ونفس. ومن أعظم دروس الحر أن الراحة قد تكون قريبة ولكنها مؤقتة، وأن العبرة بحسن العاقبة، فمن يقف تحت الشمس ساعات ثم يدخل مكانا باردا يشعر براحة عظيمة، مع أن الذي تبدل من حوله إنما هو درجة الحرارة. وهكذا شأن الدنيا كلها، شدائدها تزول ومسراتها تزول، ولا يبقى إلا ما عند الله. فلا يغتر الإنسان براحة عارضة، ولا ييأس من شدة طارئة، فالدنيا دار تحول وتقلب، لا دار بقاء واستقرار. يقول تعالى: والآخرة خير وأبقى. عباد الله، إن من فقه المؤمن أن يجعل من الأحوال اليومية سلما إلى الآخرة. إذا رأى النار ذكر نار جهنم، وإذا وجد الماء ذكر نعيم الجنة، وإذا دخل الظل تذكر ظل الرحمن، وإذا اشتد عليه العطش سأل الله شربة هنيئة من حوض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يظمأ بعدها أبدا. وهكذا يصبح الكون كله واعظا لمن كان له قلب. ثم تأملوا رحمكم الله كيف جعل الله في مقابل النار جنة عرضها السماوات والأرض، لا حر فيها يؤذي، ولا شمس تلهب، ولا عطش يقلق. يقول سبحانه في وصف أهلها: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا. ويقول عز وجل: وندخلهم ظلا ظليلا. يا لها من دار لا تعب فيها ولا نصب، ولا حر يؤذي، ولا برد يضر، ولا مرض، ولا هم، ولا خوف، ولا فراق. فيا من يتعبه حر الدنيا

اصبر على طاعة الله، ويا من يصعب عليه ترك شهوة محرمة تذكر نار الله عز وجل، ويا من شغلته دنياه تذكر أن أيامها مهما طالت تنتهي، ويا من أثقله الذنب باب التوبة مفتوح ورحمة الله أوسع. وربنا سبحانه يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فليست الموعظة بنار جهنم دعوة إلى اليأس، بل دعوة إلى النجاة منها. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ألا فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا حر هذه الأيام موعظة لا تمر على القلوب بلا أثر، وتذكروا نعم الله عليكم، وارحموا من يتعرض للحر، واسقوا الماء، وأحسنوا إلى الضعفاء، وأكثروا من الطاعات، وجددوا التوبة، واسألوا الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، واستعيذوا به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنه سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في تقلب الأحوال عظة للمعتبرين، وفي شدة الحر تذكيرا للغافلين، ودعوة إلى شكر نعمة الظل والماء والعافية. نحمده سبحانه على رحمته التي وسعت كل شيء، ونشكره على ما أولانا من النعم الظاهرة والباطنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العاقل لا تمر به المواعظ ثم يبقى كما كان، بل يرى آثار قدرة الله فيعود بقلبه إليه. أيها المؤمنون والمؤمنات، ومن دروس حر الصيف أن نتعلم الشكر بدل التذمر. فإذا اشتد الحر فلا يكن حديثنا كله شكوى وتأففاً وضجرا، بل نستحضر نعم الله علينا فنقول: الحمد لله الذي آوانا وأطعمنا وسقانا وجعل لنا بيوتاً نستظل فيها، ووسائل تخفف عنا وطأة الحر، وصحةً تعيننا على الحركة والعمل. ومن تمام الشكر ألا نقابل النعمة بالإسراف، فلا نهدر الماء ولا نسرف في الكهرباء ولا نبذر المال، وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الواجب كذلك أن نحفظ أنفسنا ومن تحت أيدينا من الضرر، فلا نعرض أحداً للحر الشديد بلا حاجة، ولا نترك طفلاً أو ضعيفاً في مركبة أو سيارة مغلقة. وأن نتفقد كبار السن والمرضى، فإن حفظ النفس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي شدة الحر تتأكد معاني الرحمة والإحسان بتفقد الوالدين والجيران وكبار السن ومراعاة العمال والخدم وإراحتهم ما أمكن في أوقات القيظ، وسقي من يعملون تحت الشمس، ووضع الماء للطيور والبهائم، فإن في كل كبد رطبة أجرى. وهكذا عباد الله، يتعلم الأبناء أن الرحمة ليست كلمات تقال، وإنما خلق يظهر في المواقف والأعمال، وأن من رحم عباد الله ومخلوقاته كان أرجى لرحمة الله عز وجل. عباد الله، كل عطش في الدنيا ينتهي بشربة ماء، وكل

0: حر تخف وطأته بظل أو نسمة باردة، أما حر الآخرة فلا نجاة منه إلا برحمة الله عز وجل وطاعته وحسن الاستعداد للقائه. فليكثر المؤمن من الدعاء الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. عباد الله، من جميل أبواب البر في هذه الأيام أن يخفف المسلم عن إخوانه شدة الحر، فيسهم في وقف أجهزة التبريد والتكييف للمساجد والصلاة الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن ودور رعاية المسنين وبيوت المحتاجين والفقراء، فكلما امتد نفعها وتجدد الانتفاع بها امتد لصاحبها أجرها بإذن الله تعالى. ومن خفف عن الناس شيئا من شدة الحر كان ذلك من أبواب الرحمة والإحسان، ورجي له من الله رحمة تقيه حر الآخرة. وما أجمل أن يجتمع في قلب المؤمن خوف يحجزه عن المعصية ورجاء يدفعه إلى الطاعة، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من الاستعاذة بالله من النار، وأحسنوا فيما بقي من أعماركم، فإن الأيام تمضي سريعا، والسعيد من جعل مواعظ الدنيا زادا للقاء الله، ونعم الله بابا للشكر والإحسان. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار وحر النار وعذاب النار، وأدخلنا الجنة برحمتك من غير سابقة عذاب ولا حساب يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، الذاكرين لفضلك، المحسنين إلى عبادك. اللهم ارحم ضعف الضعفاء، واقض حاجات المحتاجين، وخفف عن العمال وكبار السن والمرضى، وارزقنا الرحمة بخلقك والإحسان إليهم. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأحسن ختامنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا وخليجنا وقيادتنا وشعبها وخليجنا وبلاد المسلمين بشر أو سوء أو فتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ جنودنا وقوة دفاعنا والدفاع الجوي والحرس الوطني ورجال أمننا والدفاع المدني، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، واحفظهم بحفظك واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كروبهم ونفس همومهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج وأتموا الصفوف الأول فالأول. الله أكبر،
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أبواب السماء. اللهم امنن علينا براحة تكفينا شر القلق، ودبر لنا قادم الأيام، واشرح لنا صدورنا، وآتنا من فضلك وكرمك. اللهم كن معنا واجعلنا مطمئنين. اللهم أسكن قلوبنا وما حوته، وبشرها بما تحبه وترضاه. اللهم أخرجنا من ضيق التفكير والهم لسعة التدبير والفرج، ومن ظل الخوف إلى شروق الرجاء.
1: إن غاية خلق الإنسان أن يعبد خالقه عز وجل، وعلى مدار العبادة ينبغي أن تقوم حياة العبد كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد فطر الله سبحانه بني آدم على عبادته، فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآية. فعبادة الله تعالى أشرف المقامات وأسمى المبتغيات، نعت بها الملائكة المقربين، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عز شأنه عن أنبيائه ورسله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وشرف سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وهو من أعلى مقامات الأصفياء، وقد أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الآية. فمن أجل تحقيق العبودية أنزل الله كتبه وبعث أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين، ليخرجوا الناس من ظلمات الجهل إلى نور هذا الدين، فأكملوا الخلق وأفضلهم وأقربهم إلى الله وأحبهم هم، هداهم الله وأتم عبوديتهم له. فربنا عز شأنه يحب عباده المتقين، وهو غني عنهم، فلا تنفعه عبادة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. جاء في صحيح مسلم يقول الله عز وجل في الحديث:

0: الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فصلت.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. فيما يلي يتلو القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام.

0: قصص عشنا معها في هذه السورة الكريمة، نسأل الله أن تكون لنا منهج استقامة. استمعتم إلى سورة هود عليه السلام بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم.

0: سلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحر.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من فضائل يوم الجمعة وما أودع الله عز وجل فيها من أعمال، الحرص على التبكير لحضور صلاة وخطبة الجمعة. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، أي الأسبق فالأسبق، الأبكر فالأبكر. قال: فإذا جلس الإمام، أي دخل الخطيب وجلس على كرسيه استعدادا للخطبة، قال: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، يعني الخطبة. ومثل المهجر، أي الذي جاء أولا مبكرا، كمثل الذي يهدي البدنة، أي الناقة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبشة، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وهكذا كلما تأخر كلما قل فضل ما قدم من العمل، وكلما بكر كلما كان أحظى لأن يصيب أعظم ما يمكن أن يصيب من فضل الله جل وعلا وأجره وثوابه. فالمعيار الزمني بالحرص على التبكير إلى خطبة الجمعة وصلاة الجمعة لا شك أنه أمر في غاية الأهمية، ونلمس في واقعنا اليوم إلا ما رحم ربي تقصيرا عند كثير من المسلمين في الحرص على إدراك فضل الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد.

الجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، جودك واسع وفضلك

ذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة قاف. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من فضائل يوم الجمعة أن الله سبحانه وتعالى أكمل فيه لنا الإسلام، حيث نزل قوله تعالى:

0: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في يوم الجمعة عشية يوم عرفة في حجة الوداع في العام العاشر من هجرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يتجنب ما ليس من الدين في شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن يزيد على دين الله تعالى إنما يعتقد بلسان حاله لمقاله أن الدين قد نقص وأنه يكمل ما نقص من هذا الدين. والحقيقة أن الله أكمل هذا الدين ببعثة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي شرعتنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنية والكفاية لمن أراد أن يصيب فضل الله ويصيب ثواب الله.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة لسورة سبأ بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

أبواب السماء. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها، وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، وتقبل توبتنا، ووسع علينا رزقنا يا خير من سئل، وأكرم من أعطى، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث.

0: أخرج الشيخان من حديث الأعمش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فاللهم اجعلنا ممن يدرك تلك الفضائل، وتقبله منا، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين.
1: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. أعوذ

الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون

ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها

بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته

تعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: أبناؤنا والمساجد. للمسجد أثر كبير على الناشئة، لما يسمعون فيه من كلام الله تعالى، وما يجدون فيه من التوجيه والإرشاد، وما يلقونه من القدوة الحسنة من أهل الخير والصلاح. ولذا يحرص المسلمون على اصطحاب أبنائهم إلى بيوت الله تعالى لشهود هذه المعاني العظيمة. لكن بالمقابل هناك آباء أخطأوا المقصد، فجعلوا من المسجد مكانا للهو أبنائهم ولعبهم، مما كان سببا في إذهاب الخشوع والسكينة عن المصلين والعبث في محتويات المسجد، فكان لا بد من بيان للأحكام والآداب المتعلقة باصطحاب الأطفال إلى المسجد، حتى ينتفعوا من أثر المسجد عليهم، ويزول ما قد يقع منهم من العبث والإزعاج. يشرع للوالد أن يصطحب ابنه المميز إلى المسجد بعد تعليمه أحكام الصلاة وآداب المسجد، وكيف يقف في الصلاة، واحترام محتويات المسجد. فإن كان الابن غير مميز أو كان كثير الحركة والعبث، فهذا لا يشرع أخذه إلى المسجد، لأن ما يحصل منه من الإزعاج والتشويش والعبث أشد من الهدف الذي قصده والده، ودرء المفسدة مقدم. والمصلي مأمور بأخذ الزينة عند ذلك.

0: ذهابه إلى بيوت الله، فعلى الوالد أن يحرص على تحقيق هذا في أبنائه عند ذهابهم للمساجد. فبعض الأطفال يأتي بملابس عليها صور غير لائقة أو بملابس غير ساترة، وهذا من التهاون الذي ينعكس على شخصية الطفل في مستقبله. وللمصلين دور كبير في توجيه الأطفال في المساجد، فلئن قصر آباؤهم فلا يفوت الإمام ومن معه من جماعة المسجد توجيههم وإرشادهم مع تشجيعهم على صلاة الجماعة في المساجد والالتزام بآداب المسجد، ومن ذلك التفريق بين الصبيان وترتيبهم في الصفوف حتى يتجاوزوا ما قد يقع منهم من الإزعاج. وعلى إمام المسجد والمصلين علاج ما قد يقع من الصغار من أخطاء بالحكمة، فبعضهم يتصرف بالغلظة والقسوة معهم وينهر الذين يبادرون للصف الأول أو يسحبهم من الصف. وقد يستدل أحدهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومراد الحديث الحث على أن يسارع ويبادر الكبار والبالغون إلى الصفوف الأولى، لا أن يتأخر إلى الإقامة ثم يأتي ويقوم بتأخيرهم أو زجرهم وهم صغار، فليس هذا من الهدي النبوي ولا من الحكمة، بل ربما يكون له أثر سلبي على الأطفال. المسجد محضن التربية ومدرسة التهذيب، وأبناؤنا بحاجة ماسة لأن يتربوا في جنباته، فعلى الجميع أن يتعاونوا على تحقيق هذا المقصد العظيم بدءا من ولي الأمر وإمام المسجد والمصلين، وأن يحرص الجميع على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز ما قد يقع من الأطفال من إزعاج أو عبث، حتى يستفيد الأطفال من هذه المدرسة الربانية.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من البحرين أثير الروح.
2: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر التي ذكر الله عز وجل بين آياتها قصة خلق آدم عليه السلام. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا معكم إلى سورة الحجر وعشنا في آياتها العظيمة. سورة الحجر استمعنا إليها بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: فضائل يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها متدلية، فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التشهد.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد.

0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: اللهم

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

أنت خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: جاءكم يوم الجمعة فصلوا على من تدخلون بشفاعته دار السلام، اللهم صل وسلم على صاحب الشفاعة وحامل لواء الحمد يوم القيامة محمد

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت.

0: اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من آداب يوم الجمعة وحفظ القرآن من حياة المسلم في هذا اليوم الحرص على صلاة الفجر في هذا اليوم، وهي من أعظم الصلوات، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان يقرأ في صلاة الفجر المفروضة بسورة السجدة بعد الفاتحة من الركعة الأولى، وسورة الإنسان بعد الفاتحة من الركعة الثانية. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة، أي في صلاة الجمعة، سورة الجمعة والمنافقين، أي في الصلاة. وقد نبه أهل العلم إلى أن العناية بتلاوة هذه السور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا ينبغي المداومة عليها في كل جمعة حتى لا يتوهم الناس أنها أمر واجب، وإنما هي من الأمور المحببة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
2: بسم الله،
0: فإن نسي في أوله فليقل
2: بسم الله في أوله وآخره.
0: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
2: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه،
0: ومن سقاه الله لبنا فليقل
2: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
0: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال
2: الحمد لله.

0: قوة
1: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
0: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
1: رواه أبو داود.
0: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
1: رواه البخاري.
0: اللهم

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم إني صائم.
0: متفق عليه.

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: يحرم الكلام من المأمومين والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. وجاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل المردود. فيحرص المسلم على أن لا ينشغل عن الاستماع إلى الخطبة بأي شيء مما يتعلق بنفسه أو بغيره، ولينصت كما كامل الإنصات إلى ما يقوله الخطيب عل الله جل وعلا أن يفتح بصيرته وأن يهديه سواء السبيل.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
4: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

اللهم أصلح قلوبنا وأحوالنا، واجعلنا من الذين عفوت عنهم ورضيت وغفرت لهم وحرمت عليهم نارك وكتبت لهم جنتك. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الصدور وفراغ الصبر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعمر أيامنا بذكرك وشكرك، وثبتنا على دينك أبدا يا عزيز.

0: يتفكرون. لقد عظم الله تعالى أمر القرآن وبين علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد، فإن كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما كان فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فهل يليق بنا أيها البشر ألا تلين قلوبنا وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمنا عن الله أمره وتدبرنا كتابه؟ إن لهذا القرآن ثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا، لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته، فما أن يتلقاه الإنسان متفتحا لتلقيه إلا ويهتز من خشية الله اهتزازا ويرتجف ارتجافا، ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يعدل مساره وينقله من عالم المادة فتحلق نفسه في عليين. فهلموا معاشر المؤمنين للقرآن، هلموا إليه، فهو مصنع الرجال والمكارم ومزيل العيوب ونافي الرذائل، هو الوصفة الربانية لعلاج النفوس ونقاء القلوب وراحة المعنى وسعد الكئيب وشفاء العليل، ينقلك من أسر الطين الذي خلقت منه ويرقيك إلى أعلى عليين في رفقة الصالحين من رسول ونبي وصديق وتقي وشهيد وزكي، حتى يصل بك إلى أعلى درجات الجنان بفضل الواحد المنان.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

إنه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم

تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.

0: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: اجلس فقد آذيت وآنيت، هذا توجيه نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تخطى رقاب المصلين لكي يتقدم إلى الصفوف الأولى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المكان الذي ينتهي إليه ولا يضايق المصلين بمروره بينهم لما يقع منه من الأذى والإزعاج عليهم. لذا كان على المصلي أن ينتظر حتى تقام الصلاة لتسد تلك الفرجة إن وجدت، فهذا أسلم له من التخطي. وهذا التوجيه النبوي قاعدة لكل قاصد إلى المساجد، عليه أن يحرص على أداء عبادته على الوجه الأكمل، وأن يتحرز أن يقع منه الأذى على المصلين في المسجد. وهذه الصورة هي إحدى الصور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وثمة صور أخرى تقع في المساجد، ومن ذلك المجيء إلى بيوت الله تعالى بالروائح الكريهة من الدخان أو الثوم أو البصل أو الأذية بغير ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة

0: الثوم؟ وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإن الناظر إلى أحوال البعض من المصلين يجد صدور كثير من السلوكيات التي تنافي الهدوء والسكينة في المساجد، من رفع الصوت في الحديث وتجمع بعض المصلين قبل وبعد الصلوات في أحاديثهم الخاصة مع رفع أصواتهم، ويشتد الأمر أكثر إذا كان في أحاديثهم مخالفات شرعية كالغيبة والنميمة. ومن السلوكيات السيئة وضع النغمات المزعجة وغير اللائقة في أجهزة الاتصال، فيقع الإيذاء للمصلين في الصلاة وخارجها. ومن ذلك أيضا اصطحاب الأطفال غير المميزين للمساجد، فيصدر منهم الصراخ والإزعاج والعبث في بيوت الله تعالى. إننا جميعا مطالبون بتعظيم بيوت الله تعالى والالتزام بالهدي النبوي في المساجد اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لشعائر الله تعالى، والحذر من السلوكيات المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنافية للهدوء والسكينة في بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعات، إخراج عهود تلفت.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداء: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني.
0: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

ثم الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءك

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريةً

0: العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لشهود صلاة الفجر في الجماعة شأن كبير وفضل عظيم، فقد أقسم الله بالفجر فقال سبحانه: والفجر، واختص صلاة الفجر بالذكر بقوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر. وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها. ولصلاة الفجر فضائل كثيرة، فالمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله

عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة العصر والفجر. والمحافظ على صلاتي الفجر والعصر في المسجد لن يلج النار، لقوله صلى الله عليه وسلم:

0: وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومن فضائلها أن من صلى الفجر في المسجد فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ومنها أن لأهل صلاة الفجر في المسجد النور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ونافلة صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وللساعين إليها البشارة بالنور التام، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والمحافظة على صلاة الفجر مخالفة للمنافقين الذين تثقل عليهم هذه الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والذي ينام عن صلاة الفجر يتلاعب به الشيطان. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ولو علم تارك صلاة الفجر في المسجد ما فاته من الأجر لأتى إليها ولو زحفا على يده وبطنه. قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فليحرص كل منا على الأخذ بالأسباب لشهود هذه الصلاة العظيمة المباركة لينال هذه الفضائل العظيمة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح

من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئة

بيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة. أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها. تضيء لهم، يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك. يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العذاب رضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. الأذكار.

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. أخرجه البيهقي.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا،

0: والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
4: من فضائل يوم الجمعة أن الله جل وعلا يكفر به الخطايا التي وقعت في أيام الأسبوع من بني آدم، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، أي صلاة الجمعة، فصلى ما قدر له ثم أنصت، أي إذا دخل الخطيب، حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، أي مع جماعة المسلمين، صلاة الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. إذا قلنا بأن من الجمعة إلى الجمعة 7 أيام، يضاف لها 3 أيام كرما وفضلا من الله جل وعلا، ليكون مجموع الأيام التي تكفرها حضور المسلم وشهوده صلاة الجمعة من بعد أن يغتسل وأن يبكر وأن يصلي ما كتب له، ثم يحسن الإنصات إلى الخطيب، ثم يصلي مع جماعة المسلمين، ثم ينطلق حيث يكون عمله وحياته، وقد غفر الله جل وعلا له.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
5: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.

0: من البحرين أثير
1: الروح. نستمع وإياكم إلى تلاوة لما يتيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم من قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم ما تيسر لهما من سورة الأعراف.
2: تأملات قرآنية.
3: تأملات قرآنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هناك حقيقة ينبغي أن نعلمها جميعا، وهي أن جميع وسائل النقل في هذه الدنيا هي من تسخير الله تعالى، ولولا أن الله عز وجل قد سخرها لنا ما كنا لنستفيد منها، فنعمة التسخير نعمة إعجازية. فهل كان يمكن للإنسان أن يقترن بهذه الحيوانات لولا أن الله قد جعلها قابلة للإنسان؟

0: القياد. لو تأملنا شكل الفهد وهو من أسرع الحيوانات في التصميم الخارجي والداخلي له، نلاحظ أنه لا ينقاد للإنسان ولا يمكن للبشر أن يستفيدوا منه في التنقل، وبلغة الهندسة لا يمكن استثماره، لأن الله تعالى لم يخلقه لهذه الغاية بعكس الأنعام. وهنا تتجلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، حيث قال:
1: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
0: فبعض الحيوانات ذللها الله لنا من الإبل والخيل والبغال والحمير وغيرها حتى لا نعاني من المشقة في التنقل. وقد استفاد الإنسان طويلا من الخيول في ركوبه ومعاركه، فكان الحصان رفيقه في سفره وحتى في نومه، والجمل مناسب للصحراء، وهكذا كما قال تعالى:

0: لقد تطورت وسائل النقل كثيرا في 100 سنة الماضية، والله عز وجل وحده أعلم أين سيصل التطور، وما هي الوسائل الجديدة التي سيسخرها الله تعالى للبشر، عسى أن يشكروه ويذكروا نعمته. تأملات قرآنية.
1: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض

0: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري، وقد كان التسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة، سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على

0: أخه ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملك.

0: الباب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق.

0: ربك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد، لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين.
1: رب اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه.
2: الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال:

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد.

0: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين، وكانت التلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة الأحزاب.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب.

يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الشورى.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة الأعراف.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

عدد الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان بعض صفات عباده وذكر بعض دعائهم فقال:

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم.
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.

0: أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك؟

0: لنا فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعين الكرام، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ أنس بن عيسى العمادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحزاب.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحزاب. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: سورة سميت باسم رجل تميز بالعلم والحكمة عبر التاريخ، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يرتل على أسماعكم سورة لقمان.

0: صدق الله العظيم.
1: وصايا ذهبية ذكرت في تلك الآيات الكريمات على لسان لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مباركة لسورة لقمان.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك.

يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الكهف.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الكهف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنك تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى نفسي لأهلك أم إلى الناس فأضيع؟ ويلي ويلي إن لم ترحمني، وما أعظم خسارتي إن كنت عندك من الخاسرين. وهذا مقام العائذ بك من غضبك يا من لا أرجو غيره ولا أعول على من سواه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت يا رب. بك نستنصر على أنفسنا وأعدائنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا

أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك. فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل منتهى مطالبنا وجهك ورضاك، وأقصى مقاصدنا عفوك يوم لقاك. وأذقنا يا رب لذة مناجاتك، فقد وقفنا على بابك يا قريبا لمن سأل، يا مجيبا لمن دعا، يا سميعا لمن طلب، يا سريعا لمن قصد. أنت ولي في الدنيا والآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك، واقف على بابك، ملتزم بأعتابك، متذلل بين يديك، أرجو رحمتك وأخشى عذابك يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إن ذنوبي عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها. اللهم فامحو بقليل عفوك عظيم ذنوبي. اللهم إني غريب، فارحم يا رب غربتي في الحياة، وهون علي سكرات الموت عند الوفاة، وآنس وحشتي في قبري، ونجني من هول الوقوف بين يديك عند الحساب. يا إلهي وإله العالمين، اللهم إليك قصدت، وببابك وقفت، وبجنابك التجأت، وإياك سألت. فاقض اللهم حاجتي، وفرج كربتي. اللهم علمك بالحال أغناني عن المقال، وفضلك وجودك والنوال أغناني عن السؤال. اللهم إني استجرت بك فأجرني، ولا تردني خائبا، ولا تحرمني، ومن عثرتي فأقلني، وقد أملت منك الإجابة يا رب، فأجبني وأعطني أمنيتي وما أطلبه منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك مليك مقتدر، وإنك على ما تشاء قدير. اللهم إن كانت ذنوبي سلفت واختلفت وجهتي، وعظمت خطيئتي، وحالت بيني وبين قضاء حاجتي، فإني أسألك بجلال وجهك وعظيم عفوك أن تغفر لي وترحمني وتفرج عني. اللهم اجذبني إليك قلبا وقالبا، واملأ قلبي وجوارحي بذكرك وحبك والشوق إليك، وحل بيني وبين النفس وهواها والشيطان ووسوسته.

0: وأدم لي صفاء الوقوف بين يديك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا لطيفا في قضائه، ورحيما في بلائه، وكريما في عطائه، تجلى علينا باسمك اللطيف الرحيم الكريم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة قاف. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله.

0: الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة آل عمران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تبعا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا،

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.